0: تعريف وضعف كل اللي قبالنا يا عم.
1: ليس كما ظننت زازا.
2: وصدقني يا الحراري.
3: Sto tysięcy lat przed naszą erą. Centralna Europa. Może to w Polsce. Może to Lechici.